عندي 6 أولاد وزار مرض ما يقدر أحسب سلوسي برمتين سلسطان وسبق ونسات وزار مرض نتراو مرض نتراو شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول أي مرض شنو ما تحسن أتحان مرض سيرا هنا في الكاتب هي فاطمة هي أتحان مرض سيرا بعرض مليمان for example بقمورك أي حانك أول لغة جوتاهنة بلغة أتاهم مروسة سلوك نجمعك ولا لغوصة نيتا غلا فايا منتو كامرو بي بس تارا غلا مروسة نجمعك أفتادو إذا ما كان سوما دا إذا بسي جارو أو أدوس

الآن عم بيستولى وزير مرو ما يقدر أحسب سلوسي برمتينيا سلسان بسوط ونسات وزير مرو نترال مرو نترال شرا نبير ما تنزيستي على لقال يقول المرو شنو مكاسا التحان مرو بسيرا هنا في الكاتيات هي فاتن هي التحان مرو بسيرا بعرض مليمان For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruks, Sero, Nagamaka, Ula Lost, Nate Vela, Paya Monto Kamaru Bay, the Pesitara Yava Morus in Himma Afetado. You don't have Hasona there. It's a procedure, Tao Adulus,

عند الدولة وزامره ما يدير أحساب سلوسي برمتينيا أرسلستان وسلوك ونسات وزا المر نترا المر نترا وشرا نبير ما تنزيستيا على لقال يدير المر شنو مكاسا التحان مر بسيرا هنا في الكات هي فاتفاتين إيها التحان مر بسيرا بعرض من لقال for example بقمورka أي حانكا أو بلوغا جوتانكا بلوغا أتاهم مروسي السلوك نظامكا ولا لغوصة نيته بلا فايا منتو كامرو بي بيس ترى يبا مروسي نظام أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسي جاري أو أدوس